0: سواء كانت قوات بحرية أو بالطيران، وأمامنا هو العمق السعودي، وسنضرب كل مقدرات السعودية وعلى رأسها الشركة النفطية والقواعد العسكرية الموجودة في جنوب السعودية.
1: 为应对突发危机，也门总统领导委员会成员哈里克组建一支抵抗部队。也门政府军此前表示，胡塞武装攻势导致双方伤亡数千人。与此同时，沙特对也门多个省份和目标实施数十次空袭。
2: أكثر من 12 عاما والسعودية تحشد وأيضا القوات ما يسمى الشرعية تحشد المزيد وأيضا التشكيلات العسكرية المتعددة وفي مواجهة قوات صنعاء أعتقد أنها غير قادرة على الإطلاق لأن أصحاب الأرض يمتلكون خبرة قتالية ويمتلكون تصنيع عسكري شامل ويمتلكون تقانة وتكنولوجيا بينما الطرف الآخر يعتمد على الإمدادات العسكرية من السعودية
1: 尽管军事局势急剧升级，外交渠道依然保持畅通。联合国特使在会谈中敦促各方缓和局势，有关官员重申愿意通过谈判结束冲突，并解除封锁。与此同时，红海附近不断变动的战线则对和平努力构成威胁，或将进一步导致冲突外溢。
3: As the front lines shift near Bab al-Mandeb, this military realignment tests the fragile diplomatic process. Whether these clashes solidify a new tactical reality or trigger wider war remains the central question on Yemen's coast. Abdulatif al-Oshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 伊拉克北部库尔德自治区安全部门在14号发表声明说，库区苏莱曼尼亚省在当天凌晨遭到了